0: Sunny G, Unity in the Community. Your station, your creation, a voice for people seldom heard. الوحدة في المجتمع الخاص بك بأيديك تخلق الراديو والشعب نادرا ما يسمع.
1: Unity in the Community, your station, your creation, a voice for people seldom heard. خلاقیت شما نشان دهنده جایگاه شماست، پس خلاق باشید.

0: Sunny G, Unity in the Community. Your station, your creation. A voice for people seldom heard. الوحدة في المجتمع الخاص بك. بأيديك تخلق الراديو والشعب نادرا ما يسمع.
1: Unity in the Community. Your station, your creation. A voice for people seldom heard. خلاقیت شما نشان دهنده جایگاه شماست. پس خلاق باشید.

راجع رفيقي بادي تمام دلو زخ مصيبتنو الوقو تندو مرزنو دمريانو كلاونو فنجابي تيزا للكري دارب جحادنو لزاولا بدخشانو صادنقل نرافاتا تخوبل نرافاتا دمرقل نرافاتا.

بردي فلدي ما تضحى بوشي او طولي وارتفقي جدو خمان بقفتقوشي سردي ولي بيمزقوشي واجدي ولي دبردوشي خرسدي ولي مقصداشي فقدي ولي دمنوشي لدي تور وبابرنو غفلتون نرى باطا لخوبون نرى باطا لمرقون نرى باطا.